ناجى المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

درب وسلم ضرب ورديت رديت من عقبي ما ضاع العمر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثة للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.
4: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تحرك.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الظلم

0: رباني.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله،

توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دونك.

0: مالك.
1: بحرين اف ام على هواك.
2: اف ام مونديال برعاية بنك السلام وعقارات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين، حياكم الله في حلقة جديدة من اف ام مونديال. فاجأتني فايز عبد فاجأتني. حياكم الله، راح نستمر بإذن الله للساعة 3:00 ونستعرض أبرز أخبار ومباريات المباريات المتبقية من كأس العالم. الليلة اليوم عند منتصف الليل المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإنجليزي، والمتبقي غدا المباراة النهائية الساعة 10 بين المنتخب الأرجنتيني ومنتخب أسبانيا. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-7-1-7-4-5-5-5-5-6، من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-6.
1: يوم الإجازة شو اسمه أربكة معلوماتك.
0: يعطيك العافية محمد عبدو، منور، وشكرا على الحلقة الجميلة
1: أمس. لا لا لا لا، شكرا على واجب. خدت أنت يومك اللي أنا خدته
0: بداية الأسبوع، كنت طالبك بيوم.
1: على العموم رحب فيكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين، وأيضا عبر شاشة قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية. وفي اليوم القبل الأخير ويوم الثالث والرابع اللي ما له سالفة أو ما لها سالفة هذه المباراة أصلا.
0: شوف القلم اللي كان صامد محمد، أنا وياك
1: صم داخ آخر
0: مركز الثالث والرابع، هاي من زمان محمد لازم تلغى هذه المباراة ويقسمون الجائزة.
1: لا ما يقسمون، أعتقد فيها نقطتين ثلاث تضيع حق الثالث. عطهم يا أخي، خل النقاط.
0: لا إذا الجائزة محمد مثلا لنفترض 30 مليون، 40 مليون، 20 مليون إنجلترا، 20 مليون فرنسا، خلاص.
1: ولا زين الترتيب الدولي بعد، أعتقد في نقاط عطهم بعد النقاط.
0: والشخص الوحيد اللي تهمه هذه المباراة اليوم تعرف من؟ مبابي، على اساس يسجل وممكن يكون هداف البطوله، وبكره ميسي مثلا ما يسجل. لكن المهم في الموضوع محمد، اهم من مباراه المركز الثالث والرابع، القلم اللي صمد لمده شهر ويعني 36 37 يوم اليوم يعني
1: خلاص اعلن
0: اعلن اعتزاله
1: واستسلامه،
0: وان شاء الله ما تكون هذه اشاره يعني مو زينه حق.
1: على العموم اعزائي المستمعين، راح نكون معاكم خلال الساعه والنصف من اف ام مونديال، وكما عودناكم ان شاء الله راح تكون حلقه هاني ما ادري يقول مرتب، يقول خلينا اليوم الحلقه يعني مختلفه ثالث ورابع. راح نشوف بعض الاخبار، راح نتكلم، راح نسوي مسابقات، ننتظر اتصالات، ما ادري راح نشوف شلون راح تكون الحلقه.
0: على العموم نرحب مره اخرى بكل المتابعين في اذاعه البحرين، في تلفزيون البحرين والقناه الرياضيه، ونقدم التحيه يعطيهم الف عافيه الطاقم عمل سواء قناه البحرين او اذاعه البحرين من التسجيل والمونتاج زهور عباس. زهور اللي نعطيها يعني دعاء تقلب الدعاء، يعني بدل ما حق رقم واحد يصير رقم اثنين. المتابعة والتنسيق يعطي ألف عافية نبيل الدوسري اللي ما قصر يانا طول مدة البرنامج، وأيضا ليالي عاشر. من التصوير عصام الماجد، من الصوت محمد حمادة، والإضاءة لياسر بهلول. الهندسة الإذاعية اللي

ناصر بوشيري عدل ان شاء الله، ناصر بوشيري ان شاء الله صح الاسم. مبارك الجيران. الجرافيكس لعلي حسين، اليوتيوب المهندس الجميل حسن الدوي، مقدمة الاي اي لمحمد نعمة وخالد فتحي، تقارير الخارجية حبيبنا عبدالله الشوملي، الزملاء محمد نعمة وابراهيم تولفت، من الاخراج التلفزيوني عايشة احمد، الاخراج الاذاعي لفايزة عبدو، والاعداد والتقديم تقبلوا تحياتنا محمد عبدو هاني لون.

0: أما بالنسبة للضيف فهو الضيف الجميل دائما اللي يعطينا طاقة إيجابية في هذا البرنامج. اسمع حتى الموسيقى حلوة ويا الضيف. مبروك أول شيء على تعيين الكابتن المحلل الفني للمنتخب البحريني تحت 17 سنة الكابتن فيصل أسامة. يعطيك العافية ومنور.
1: الله يعافيكم ومسيكم بالخير، مسي على المشاهدين، وتشرف ان احنا نكون موجودين معاكم للمره اظن
0: ثالثه. هاتريك
1: زين، يعني طلعت هدوف اوكي.
0: زين، تحملنا اليوم شوي في الحلقه لان ثالث والرابع مثل ما قال محمد عبده في البدايه هذه المباراه. ايش رايك فيها انت هاي المباراه؟
1: يعني شوف، هي
2: لازم نشوف لها حل ويا انفنتينو ونشوف شو السالفه. يعني لازم
1: هو يقول لك يكون انفنتينو بيسوي كاس العالم 2030.
2: ايه
1: كم 64 منتخب.
0: ايه
1: فظهر ان الكل بيشارك خلاص، يعني بنوصل حق مرحله كل الدول في العالم بتشارك كاس العالم.
2: ما في تصفيات، كل دوله يقولون شوفوا تبون مين تطرشونها.
1: يلا شباب نلعب.
0: هي يمكن اذا احد حب اعتبارها او النظر الى هذه المباراه بطريقه ايجابيه فهي لي يعني لكسب الاحترام او تعويض الاخفاق الكبير للسيمي فاينل. لكن هي بيني وبينك يعني 99% من البشريه تعتبرها مباراه بدون معنى ومضيعه وقت بصراحه.
1: بس لا بقى عليه، هي في النهايه ميداليه ترى. يعني احنا في التاريخ ينذكر من ثالث كاس العالم. يعني احنا اذا قلنا مثلا حق منتخب بلجيكا 2018 منتخب السوبر ذي اللي كان احسن جيل.
0: الى متى انت تذكر هاي اصحاب المراكز الثلاثه؟
1: يعني
0: معلومة للسادة المتابعين، طبعا فيصل أسامة اشتهر في برنامج تحدي 30 وأبدع وتألق، وحنا عرفناه من هذا البرنامج الشهير. فاحنا الحين هو جاب الموضوع بروحه
2: يفتح لنا فكره صار لي كان نفكر فيها الريال قبل تحت الهواء.
0: هو لقط الطعم. انا مجهز اصلا هذا الموضوع. انت قلت الحين بلجيكا الثالث كان في 18. انزين نروح 22، من البطوله الاخيره من صاحب المركز الثالث؟
1: الحين صاحبي حاطني تحت الكاميرات الحين،
2: كلها كاميرات.
0: يلا 22
2: لعب ضد المغرب.
0: علشان ابغى يعني اوصل لك المعلومه او الانطباع عن المباراه المركز الثالث. اوكي، على حساب من؟
1: المغرب. ها انت تبي
0: تمام.
1: ما تبي النتيجه بعد؟
0: تمام. لا النتيجه ما نبغيها، بس ابغى اشوف
1: زين. كرواتيا
0: على حساب المغرب.
1: المغرب
0: صح. 18 بلجيكا على حساب
1: انجلترا. انجلترا لا
0: حلو.
1: انزين 14 هولندا.
0: بس ما احتاج تقول على حساب من.
2: لا بغض
0: لا بس برافو
2: بغض النظر، يعني انا مستحيل احفظهم، يعني انا مو تذكر. يبي لك لازم تطقك ابرتي عشان تنتعش مره ثانيه. لكن صدق المركز الثالث والرابع يا اخي ما ضيع على الوقت. مثل ما قال هاني، ليش ما توزع انت لو كان في رانكينج والنقاط؟ عطب النقاط. يمكن الصج الوحيد اللي راح يستفيد هو اللي ينافس على هداف البطوله،
0: صح،
2: امبابي، او اللاعب اللي يدور انه يسجل اكثر
1: مثلا.
2: فقط هذه الحسنه الوحيده اللي ما تقدر تحلها انت، لكن بعد مو في يد اللاعب. اما باقي انك توزع الجائزه او الرانكينج، يا اخي وزع النقاط، لان الاحباط اللي عند الفريقين بعد خسارتهم دور نصف النهائي ما لهم اي مزاج يلعبون هذه المباراه.
1: لا شوف، هو انت يعني اذا بتفكر فيها، انت اللي بيلعبون اليوم مو بالاساسيين، اللي ما حصلوا دقائق اناف مثلا او شيء. يعني نادر تحصل مدرب

0: اللعب بالميدالية
1: زين
0: يعني.
1: ترى ترى يعني الاحباط واصل حتى
0: اكيد
1: للاعبين
0: اكيد.
1: الثانيين يعني.
0: بس كابتن يعني تتخيل ان انت ما لعبت ولا دقيقه في كاس العالم، انت اليوم عندك الفرصه ان انت تلعب، منها ان انت تثبت روحك، منها ان انت

0: بابي تهم المباراة، هاري كين
1: أكيد.
0: 6 أهداف تهم المباراة، جود بيلينغهام 6 أهداف تهم المباراة. لكن من وجهة نظر البدلاء اللي ما ولا دقيقة لعبوا في المباراة مثل صديقنا انغولو كونتي، من وجهة نظر البديل أنا أحس إن هذه المباراة ثقيلة شوي. أنت لو كنت في هذا الموقف شلون بتتقبل قرار المدرب اللي من أول مباراة إلى سيمي فاينل ما لعبني ولا دقيقة، يجي اليوم يلعبني في هذه المباراة؟
1: عادي بالعكس. شوف احنا يعني انت الحين اول شيء لازم تفهم شنو كاس العالم. كاس العالم ترى شيء وايد عود بالنسبه حق اللاعبين.
0: صحيح.
1: يعني انت
2: حتى اللاعب اللي لعب يعني كانت اليوم مو محتاج لان كانت بطل كاس
1: العالم. بطل كاس العالم بس ينحط له في الريكورد انه هو شارك في ذي البطوله، فصار لنا ريكورد اظن هو شارك في 14 و18 22 واليوم. ومو متاكد اذا شارك في 14 لا حد يقول زين. ف
2: لا 14 هو متى خذ 16 خذ كاس العالم خذ بريمير ليج 15 او 16 خذ مع ليستر. هو بعد هو بعد ليستر راح كاس العالم.
1: فا اوكي
0: شوف ترى بعد مو سهل. ها هاي اللي قال عنها الابره الظاهر ضربها
1: زين البدايه زينه مسابقات شباب.
0: بعد في بعد في
2: يبي لك تسوي ستريتش حق المخ.
0: خليك جاهز. بعد في
1: زين. فاحب تصير له ثالث بطوله كاس عالم يشارك فيها وتشز ينحط في الريكورد هو انه ترى شارك في ثلاث بطولات كاس عالم غير انه هو شارك في بطولتين بلس انه اظن نادي حصل مبلغ اذا شارك في كاس العالم شيء كذي يعني
2: الانديه تحصل يا شوف
1: اي. فانت في الفايده بلس انه يعني انت قدوه حق اللاعبين الصغار اذا انت ما شاركت او رفضت ان انت تشارك في ذي البطوله او في ذي المباراه يعني disrespectful حق المدرب.
0: لان
1: يعني
0: قريت خبر فيصل كابتن فيصل ان اللاعبين المنتخب الفرنسي كانوا ودهم في يوم اجازه من بعد مباراه المنتخب الاسباني الخساره بهدفين، وديشام لا قرر انه يلعب يوم التمرين وما في يوم راحه. فاللاعبين خلاص من بعد السيمي فاينل الامور تختلف، المنظور يختلف للموضوع.
1: اي ليش عاد
0: ليش
1: عاد من بطل الموضوع تشوف الكومنتات كلها ذي.
0: يلا قول زين هاي اللي نبغي احنا.
1: انت مبابي يعني انا احس هو اساس البلاي يعني خلاص اي دونت وونت تو بلاي خلاص كل من ما يبي يلعب. وبلس ان ترى اللاعبين المنتاليتي مال لاعبين فرنسا يعني يقول لك بين الشوطين مباراه اسبانيا ويا فرنسا ديمبلي داش يتحلطم ويصارخ وما عارف شنو ان انتم ما قاعدين تسوون هاي
0: بروس. ما اعطاهم الكره الاسبان لازم يزعلون.
1: اي فيقول ان انتم ما قاعد تسوون هاي بروس وان ذي يقول لك اللاعبين قاموا علينا يعني انت بعد ما قاعد تسوي هاي بروس ليش انت قاعد تتكلم. فانت تخيل شو المنتاليتي اللي موجود تمن عشان تصارخ يعني لو انت كابتن منتخب لا ذي في مدرب موجود.
0: صحيح.
2: هي طريقه دائما في بعض الاحيان كثرة النجوم احنا كنا نمدح في فترة من فترات في بداية البرنامج نقول ان ديشامب قادر يتعامل مع النجوم مو مسيطر على النجوم قاعد يتعامل بطريقة او باخرى قاعد يتعامل مع اللاعبين ذلين بعيارة بلملمة تعرف يعني مو
0: طبطبة
2: مو بشدة لان بشدة ما يقدر صح عليهم لان صح عنده واحد ديكتاتور قاعد في الفريق مو كافو يسوي له اي شيء.
1: سواء قال هو مو ديكتاتور ترى ديشام قال
2: ديشام قال
1: عن مبابي انه هو ترى مو ديكتاتور وانتم ماخذين فكرة سيئة عنه.
2: وان ديشام تصدقه؟
1: لا طبعا
2: ما تصدقه.
0: احنا بنجي لنقطة ديشام لكن ذكر السادة المتابعين بارقام التواصل من داخل احنا محتاجين اتصالات اليوم يعني للسادة المتصلين لان احنا حلقتنا مثل ما تقولون حلقة مفتوحة حلقة فيها دردشة وحلقة خفيفة مع ضيفنا كابتن فيصل وسامة. نذكر السادة المتابعين بارقام التواصل حتى قلم اليوم ما في من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6 من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 نوجه التحية لكل المتابعين عبر البث الحي والمباشر في قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب. شكرا خليفة شكرا راشد. راح ناخذ كل هذه المشاركات لكن بيني وبينكم في نقاط ما أبغي أقراها علشان ما أحرق النقاط اللي عندي خلينا عشان أكون صريح. شكرا محمود خلف شكرا بمريم حمادة. فيصل قبل لا نروح لنقطة ديشام عطني أحلى وأسوأ شيء في كأس العالم بالنسبة لك من وجهة نظرك. أحلى شيء في المونديال وأسوأ شيء في المونديال اللي تعتبره بين قوسين كابوس بالنسبة لك أنت شخصيا يعني
1: حقي أنا
0: إيه

0: احلى شيء يعني شوف انا احلى شيء شفته في كاب فيردي هالسنه في كاس العالم يعني كان شيء
1: مفاجاتهم يعني مفاجات
0: كاب مفاجاتهم هم منتخب مصر صراحه يعني هاي كان شيء وايد حلو وعشنا اللحظه وقتها يعني بس للاسف يعني ناس المنتخب طلعهم انا مو ضدهم والله مو ضدهم بس الله يوفقهم
2: لا تبرر لا تبرر
0: الله يوفقهم زين
1: لا لا
2: انت قول رايك بدون يعني بدون تبرير عادي عادي يعني احنا كلنا ترى نشجع وما نشجع نحب ونكره ترى
0: صح احنا نحب الليو بس ما نحب الارجنتين المهم ف يعني هذولين كانوا شيء بالنسبه لي شيء وايد حلو لمسنا المتعه وصراحه يعني ما اخفي يعني ان مستوى الليو في مباراه فرنسا هاي كان من احلى
1: مباراه
0: انجلترا سوري من احلى الاشي اللي شفته في في في كاس العالم يعني هاي انت شلون قلب النتيجه شلون سكالوني غير المباراة هاي شيء كان
2: جميل
0: عجيب
1: سكالوني أنا كنت مع خالد جاسم أمس سكالوني بغى يموت ترى في هدف الثاني ترى مو تباطم فعالي ولا شيء ترى كان في وضع خطر ترى
2: صدمة
1: صدمة كانت
0: صح
1: الشكل كان صدمة
2: تذكر محمد
1: لأن الشكل ترى ناس قالوا تباطم فعالي لا لا لا لا,
0: إيه لا, لا
1: هي
0: لا
1: كانت
0: لا.
1: صدمة
2: محمد تذكر صديقك فوزي اللي كلمنا قبل يومين مو أمس
1: صحيح أول أمس
2: أنا أرد أتابع الحلقة مرة ثانية في البيت
1: إيه.
2: هو كان يقصد شغلة إحنا ما فهمنا أنا وياك ما فهمنا يوم سأل عن ميسي مرة ومرتين وثلاث وقالك بين السطور بين السطور مع الأسف إحنا ما فهمنا حقه وكان يقصد الأداء البدني اللي عليه ميسي ما كان طبيعي
0: 100%
2: فاهم أنت والله والله والله نقولها
0: لا لا شوف
1: لا ان شنو ان غزه يمكن ممكن ياخذ إيه شيء
2: في الكلام لصديقك فوزي يعني
1: لا
2: ان ان
1: لا ما
2: اكيد احنا ما عندنا ادله ولا
1: لا لا بس
2: تعبيرا عن الاداء البدني القوي كانوا يضربون فيه اللاعبين وهم يطيحون محمد فيصل ويطيحون هاري كين كان 50-50 لعبه مع ميسي ضرب فيه هو طاح
1: لا مو 50-50 يعني
2: متى صار ميسي
1: ترى حديد. ترى هو ترى هاني لا هو ترى كان
0: شيل حديد يمكن في
1: لا لا لا لا, لا, لا. ترى هو من بداياته ما تقدر اصلا تقطه هو اصلا
2: بهذه القوة
1: لا لا لا لا, لا كان هاني
2: رجال عمره رجال عمره 39
1: بالعمر لا لا
2: قالت انا شيء ما ادم فتحت الماي قالت شغله
1: شنو
2: في اتصال ما عليه بس نكمل هاي التحقيق اللي احنا نسوي بعد
1: لا لا هاني انا يمكن لو ترجع ترى الرجل في قوة مو طبيعية من يوم كان يلعب يعني صدق يمكن أنت تضيف عليه العمر الحين بهذه القوة لا أنت لما لاعب ما تخربط ولازم ما يعني ما في
2: ملتزم
1: ممكن يكون هاللون لأنه هو ترى عموما في القوة دي أنا ما استغربت منها يمكن الاستغراب في هذا السن في هذا العمر ومع مين مع لاعب مثل هاري كين بني جسمانية قوة وهو من ما كانت 50-50 ترى الاندفاع كان يا من هاري كين بعد ترى
2: صحيح إيه. هاي احلى شيء انت قلت كاب فيردي وميسي في ضد انجلترا اسوأ شيء في لا تتنهد عن لا تتنهد في
1: اساعدك
0: اسوأ شيء يعني انا طبعا دشيت البطوله حي البرازيل
1: إيه.
0: وحتى يوم طلعت الفيديو اللي قبلي كنت اتوقع ان البرازيل توصل كاس العالم يعني ما توصل
1: كاس العالم
2: كم يجي اليوم اللي احنا نتمنى البرازيل
0: إيه توصل
1: لا انت الحين اليوم دي ما مو جريب اذا المنتخبات الكبيره بدات تطيح وما تي كاس العالم يعني كنت في يوم من الايام
0: هو ترى كان جريب حق البرازيل
1: لا في يوم اي كان جريب حق البرازيل
0: إيه يعني
1: انت كنت تتوقع ان المنتخب الايطالي ثلاث بطولات هاي الثالثة يصير
0: والله على اللي أشوفه يعني أنا ما توقعت إنه ما يوصلون يعني كأس العالم
1: بس لا مو لهالدرجة بالمنطق يمكن إيه؟ أنت بعد صغير إحنا اللي شفنا إيطاليا اللي إيطاليا 82 لا لا إيطاليا 82 إيطاليا جنة كرة القدم
0: إيه؟
1: اللي في السن إحنا واللي قبلنا ما يتوقعون إن الإيطاليان يكونون يمكن أنت ممكن تتوقع لأنك شفتهم شفت دوريهم انخفض شفت لاعبينهم هذي ممكن
0: لا والله شوف أنا كمقارنة أنا وياك جنة كرة القدم في التسعينات هي إيطاليا والثمانينات نفس الشيء يعني على اللي شفته واللي قريته واللي يعني تبحث عنه إيطاليا كان في ذي الوقت كانت شيء خرافي
1: وكان ترى يعني وجهة اللاعبين الصف الأول إيطاليا إيه كانت
0: يعني لدرجة إنه قاموا يزيدون عدد المحترفين في الفرق عشان إنه ما يبون لاعبين زود بس توصل حق مرحلة إن إيطاليا من عقب 2006 وينهم
2: يعني زين الحين إحنا دخلنا في إيطاليا يعني ما أعرف شلون وعندنا اتصال بس قول لي أسوأ شيء في الله يخليك أسوأ شيء بالنسبة لك في كاس
0: البرازيل يوم طلعوا من النرويج بعد

0: ترويج
1: نفس الشيء
0: كابوس كان صح.
1: تعرف في اغنيه
2: كلش ما توقعتها الله بعلي شلون يا اول مباراه نهجم يك انرك يضيع انفراد هاي يشوت من نص الملعب يسجل
1: كل برازيليين كلهم كذي. في اغنيه حق عبد الكريم يقول نفس الشعور اللي احمله انت يا يا برازيلي تحمله.
0: من هو اللي يقول؟
1: عبد الكريم عبد القادر. أيه. نفس الشعور اللي انت تشيله والبرازيلي يشيله.
0: حبيت حبيت هاي اللي.
2: انا ما اعرف انا عارف ما تعالي لي حرق برازيلي
0: يقول لك. تعرف فامبيتا؟ لحقت على فامبيتا اللاعب البرازيلي بوشنب. يقولون وانا ما اعرف مدى صحة هذا الكلام يسامحنا العزيز المتصل، يقولون ان زوجة انشيلوتي كان في اتصال بينها وبين فامبيتا بان انشيلوتي عنده رغبة في عدم الاستمرار. انا ما اعرف يعني ارجع واقول في عدم الاستمرار لانه كبر ويحب يعيش باقي حياته مع زوجته واولاده واحفاده، فما اعرفه بصراحه. ناخذ اتصال
2: هاي اكبر عليك.
0: ناخذ اتصال على 17455556. الو مساء الخير.
3: يا مرحبتين، مساء النور عليكم وعلى جميع المستمعين والكباتن الموجودين.
0: بن حردون الحبيب حياك الله.
3: بن حردون يا مرحبتين، يا مرحبا، حتى صوتك حلو اليوم الحمد لله. طيبين، ايش اخبار اخوي محمد؟
1: طيب
3: طيب وبخير الحمد لله. الحمد لله.
1: انا لازم تجيب له شنو؟ يجيب له غدا شاي ولا مشبوس يمكن عشان تراضي.
3: والله يستاهل، يستاهل كل الخير على هالتحليلات الحلوه وعلى هالكلام الطيب. يستاهل كل الخير. كلكم كلكم يعني كل واحد يبدي رايه، لكن الكوره هي اللي تفرض رايه. ساعات لا، المدرب هو اللي يطين الفريق بمن يابته من فوق لتحت، وساعات لا. احنا نقول الحين ننتظر المباراه النهائيه، انا لا بمدح ذي ولا بمدح ذي، لان ساعات الله يهديهم المشاهدين يصيدهم الحده ويكتبون صحيح. فلا تكت ايزي، لا انتم بيعطونكم شيء ولا احنا بيعطونا شيء، وفي الاخير نطلع حبايب. هاي كره غدب
0: صحيح.
3: نغلبه وباركنا، وان ما نغلبه قلنا هارد لك وخلاص. طارت الطيور بعد ازم من البرازيل طلعت ايش بقى
0: صحيح. بن حردون ليله بتتابع المباراه ساعة 12 مباراة المركز الثالث، اللي يفوز يحصل المركز الثالث بين فرنسا وانجلترا ساعة 12.
3: والله بتابع المباراة، لكن اللي يهمني ذي المباراة يعني ابيها ترتقي. يعني على الاقل في لمسات حلوة، في هجمات، ما نبي نفس اللي طينوها هذول كلهم قاعدين دفاعات وانا كذي ما لها طعم.
0: صحيح.
3: المباراة ما لها طعم بهذه النتيجة، ما لها طعم ولا تقدر تستمتع.
1: أنا
3: قلبك بن حردان وحالتك حالة.
1: بن حردان هاي ما فيها، هاي ما فيها ضغوط ولا فيها شيء، ما أدري. هي على نفسية اللاعبين، لو نفسيتهم زينة بيلعبون بيمتعونك بيخلونك تشوف شيء.
3: هي مو على نفسيتهم، بعد ساعة نفسية الزوجة الحرمة هي ساعة تتأثر.
1: الزف عقب الخسارة ما وصلوا نهاية.
0: بن حردون شاكرين لك هذا الاتصال وما قصرت على كلامك الطيب. شكرا شكرا لك.
3: الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله.
0: شكرا شكرا.
1: بن حردون يمكن صدق اللاعب زين مو في البيت، في معسكر.
2: الو
1: الو زف.
0: ترى
1: بعضهم يبونهم الزوجات، يبون يبون زوجاتهم كلهم.
0: ناخذ اتصال اخر. الو مساء الخير.
4: الخير ابو علي، مساء الخير ابو احمد.
0: مرحبا محمود. حيا الله محمود.
1: لا مرحبا محمود،
4: الله يحييكم. اليوم هاي المباراه اللي ما في منتخب يبغي يلعبها،
1: ايش رايك محمود في الموضوع هني الشباب يتكلمون عنه انه او ما ادري من هذا، كلنا راينا الثلاثه احنا انه ما له داعي هذه المباراه.
4: حتى هم نفسهم المنتخبات يعني تخيل طلع وقال هاي المباراه المفروض يعني خلاص يلغونها، ما حد يبغي يلعبها. وفي الوضع الحالي بعد يعني المباراه بتعتمد على الحالة النفسية حق المنتخبين، منتخبين جايين من خسارات يعني مأثر عليهم نفسيا، خصوصا انجلترا لأنها كانت متقدمة وبعدين خسرت التقدم في آخر المباراة. فوضعيات اللاعبين، نفسيات اللاعبين، قدرة المدرب على أنه يرجع لاعبين ويحفزهم يلعبون هاي المباراة هي اللي بتكون بتعطي أفضلية، والأفضلية على الورق حق فرنسا. لكن هذه المباراة ممكن تكون طوق نجاة بالنسبة حق توخيل، ويقدر يثبت فيها حق الجمهور الإنجليزي والصحافة الإنجليزية على الأقل أنه أوكي يقدر هو يفوز بعد المباراة قدام الأرجنتين واللي الكل لامه توخيل فيها.
0: صحيح.

0: بالنسبة حق مباراة، تبون نتكلم عن مباراة بكرة الله نخليها.
1: لا بكرة بكرة لبكرة محمود، لكن أنت تخيل هذا السيناريو، لو المباراة تروح الليلة أوقات إضافية، هاي أعتبرها مصيبة.
0: ما حد بيرغب يلعب لا في الأدوار في الأشواط الإضافية ولا غيرها.
2: توخل محمود دائما، يعني أنا ما حبيت خاصة هجومه دائما على، يعني أحس أن الريال يبعد اي خطا عن عليه هو ويرميه في ملعب اللاعبين.
1: توخل
0: أيه؟ لا توخل دايركت بعد المباراه طلع وقال انا اتحمل نتيجه المباراه وانا اتحمل نتيجه تغييراتي. توخل شخصيته شخصيه الالمان القديمين، فورورد دايركت فورورد، ويحط ايده مكان الغلط ويقول اذا في غلط،
2: اذا انا غلطان غلطان، واذا انت غلطان غلطان.
0: ويطلب من اللاعبين انه يتقبلون، لان وقت اللي يتكلم هو يتكلم عشان يصحح الخطا، لكن مو كل لاعب يتقبل. السؤال اللي سالته بن حردان ابو علي بتابع المباراه الليله ولا، اذا قلنا هاي المباراه تعتمد على الحاله النفسيه للاعبين فهي تعتمد على الحاله البدنيه حق المشاهدين.
1: صحيح، الحاله البدنيه صفر، الحاله البدنيه والنفسيه والذهنيه وكل شيء صفر. غلط.
2: شكرا لك. والله لو الحالة البدنية، الحالة بأي، ليش تتابعها؟ أنا بعطيك ليش بتتابع؟
1: أنا تقول خلاص أنا.
2: أنت يعني لو كان اليوم ما عندك، ما خدت قرار.
1: لا يمكن في ناس محمد ينامون ساعة واحدة مثلاً، يقولك أنا بتابع شوط وبروح.
2: بس ما فيها أي شيء محفز في المباراة.
1: في ناس يحبون مبابي، ينتظرون مبابي مثلاً إنه يكون هداف.
3: والله شوف، أنا أتوقع حتى أبو علي يمكن مبابي ما يبتدي من البداية.
1: مستحيل.
3: ما أدري يعني.
1: إندش أنا وياك.
3: عندي شعور إيه. ترى ما صورت من ساعة توقع.
1: نتحدى مع بعض.
3: يلا خلنا نتحدى.
1: خلاص. مبابي ما يبتدي يقول.
3: إيه. يمكن أنا.
2: قال لك يمكن.
1: لا ما يمكن ما في.
3: يمكن إذا ما بيبتدي.
1: خلاص عشر.
3: بتشوف.
1: جمعنا كم عشر إحنا الحين في كأس العالم.
3: ما أدري صار.
2: زين.
3: أنت مباراة مصر ما عزام.
1: نروح إلى نقطة أخرى فيها بعد محمد شوي تنشيط للذاكرة وخلك إيانا. خلنا نشوف شلون الذاكرة. ديجي شام اليوم آخر مباراة له. في في مع منتخب فرنسا. في أي سنة تسلم ديشام مهام تدريب المنتخب الفرنسي؟ كم سنة صار له الحين هو مدرب؟
3: من 2014 يعني.
1: خطأ.
3: بلا بعد.
1: لا 14 سنة هو صار له الحين.
3: يعني يقول 12.
1: 2012
3: أقبل اليورو عير.
1: حلو.
2: من كان المدرب؟
3: حزات دومينيك.
1: تمام. أنا تحدي 30.
3: إيه صح.
1: زين تمام.
3: على ذي الطاري بعلي.
1: قبل لا تروح للطاري. كمل. قول أنا عندي موجود عندي.
3: زين على ذي الطاري مساعك إن نسأل ليش ذي المباراة يعني يمكن تكون مهمة. طبعا يعني يمكن تكون مهمة حق المدربين. يعني ديشام آخر مباراة له خلاص زيدان وفيشيلي عقب كأس العالم هو بيكون مدرب.
1: في سؤال من أحد المشاهدين عن زيدان. بعدين من سؤال.
3: إنزين وتوخيل عقب اللي سواه في مباراة الأرجنتين. واللي يلوم عليه هو عقب ما صاف لي 6 مدافعين يعني الله يهدى. فأتوقع أنه هو الحين وصل حق مرحلة أنه أنا لا نوت يعني أن النظرة اللي أنتم أخذينها عني أنا غالب 13 مباراة و 12 مباراة قبل لا أنا ألعب ضد الأرجنتين وما خسرت. فأنت ممكن أن أنت يعني توخيل يبي يعدل وجهة نظر الإنجليز خصوصا أنها هي قاسية.
2: زين بقول لك،
3: قل لي
2: حسام حسن كاسم مع توخل ما ينحطون يم بعض
1: طبعا،
2: بس فكريا حسام حسن تعامله مع الارجنتين كان افضل، لانه في تبديلاته زيد لاعبين في النص وزيد مهاجم علشان يتقي شر المنتخب الارجنتيني.
1: صح.
2: في المقابل توخل دخل مدافعين وراح دفاع منطقه منخفض وخلى هاري كين يم بيكفورد. يعني اي مدرب يسوي هاللون؟ اي عقليه تسوي هاللون؟
3: يعني
2: حتى راس الاخضر كان افضل منه تفكيرا، المدير الفني مال راس الاخضر
3: هو اوفر اللي سواه، اوفر كان ماله داعي.
2: بس شلون انت مدرب بهذه القيمه الفكريه الفنيه تفكر بهذا الشكل في هذه المباراه؟
1: انا تحليلي كابتن فيصل، تحليلي ان توخيل ياخذ قراراته اللحظيه،
3: بس
1: ما كان محضر.
3: المشكله بعاني تعرف شنو؟ انت تو الناس دقيقه 80 ترى بقى 10 دقائق. انت تعرف شنو 10 دقائق في كره القدم؟
2: بعد الهدف
3: 10 دقائق هاي يعني انت ممكن تغير لك مباراه كامله.
1: هو اصلا من 55 رجع
2: يقولون
1: من بعد الهدف
2: يقولون هاري كين

0: في الانترفيو بعد المباراة قال احنا اللي رجعنا حلو ما حط اللوم على المدرب. يمكن انا ماله دقيقة كم يصير ال
1: 67
0: صار البريك
2: ايه
0: زين. انت في هاللحظة تتدخل كمدرب صح
1: محمد
0: صح.
1: بعد اذنكم شباب فاصل
0: نطلع فاصل نرجع.
3: من اول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، انجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

0: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: يا مرحبا فيكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، متواصلين معكم في هذه الحلقة وضيفنا فيصل أسامة اللي كنا نتكلم فيه مع حول توخيل والقرارات اللي خذها. لا مو طبيعية القرارات. أنا أحتاجك، أنا أتعاقد معك، هاني أتعاقد معك في هذه اللحظات،
2: صحيح.
1: في هذه المباريات،
2: من أجل هذه اللحظات،
1: من هذه اللحظات، من أجل هذه المباريات المهمة. أنت كل اللي سويته راح، مباراة الأرجنتين كانت هي الأهم. أرجنتين مو في أفضل حالاتهم،
2: صح.
1: فاز مبارتين ما كان هو طرف الأفضل مع فرق أقل منه في الرانكينج وفي المستوى. تي أنت اللي الناس كلها صارخت، أربع منتخبات لأول مرة في التوب 6 كانوا،
2: صحيح.
1: تي تظهر بهذا الشكل وهذه تبديلاتك، ليش ليش ليش تصرف هذا التصرف؟
2: إيه يعني تحس إنه أول مرة يلعب مباراة مهمة نفس ذي المباراة. يمكن شوف يعني اكبر خطا يسوونه المدربين وتكلمنا فيه في الحلقات اللي طافت، انه اذا يفكر وايد، اذا تفكر وايد توصل حق مرحله ان انت تخترع حلول في نفس الوقت.
1: هذا اللي يقول هاني، يعني
2: إيه يعني ممكن ان انت هاي الحلول انت يمكن حتى ما دربت اللاعبين عليه. اوكي لاعبين محترفين، ما نقول انهم يعني لاعبين هو ودي، بس توصل حق مرحلة أنت قاعد تدافع بستة ضد الأرجنتين، ليش؟ أنت تبي الضغط يعني؟
1: أنا بنيت دقيقة 55.
3: أنا بنيت رأي، استنتجت رأي كابتن فيصل من مباراة النرويج، لأن لو تذكر مباراة النرويج حتى توخيل يعني ما أبغى أقول خبص، يعني كانت أوراقه غير واضحة وكان هو نفسه يشيل ويحط، عرفت؟ يعني جيمس مرة ظهير، مرة وسط، ايزي مرة ثمانية، مرة يودي جناح، بيلينغهام كان 10 من افضل ما يكون وده 8. فتكلمنا حتى وقتها، انزين انا ما ودي يعني ودي نروح نسولف امور ثانية، ما عليه، نرجع لديشام.
2: بس ابا اقول توخيل هو السبب ترى،
3: خلاص يا جماعة هدوا توخيل.
2: توخيل هو السبب،
3: جل من لا يخطأ اصلا.
2: لا هو السبب خطأ في خروج الانجليز بهاي الطريقة.
3: ما في احد غير معرض للخطأ،
2: بس بعالي ما يصير تسوي كذي يعني. وبلس انه شوف كابتن محمد ايش قال، انه هو يتحمل الضغط وهاي الاشياء. مباراة النرويج ترى هو اللي قط اللوم على اللاعبين، قال اللاعبين
1: قط اللوم على اللاعبين، قط اللوم على بيلينغهام،
2: هما اللي يعني محظوظين. يقول
3: نرجع لديشام، والله ودكم تكملون الحلقه على توخيل تلومونه
2: ديشام بعد على
1: بارك ديشام
3: الله يعني. ديشام لا، عندي تنشيط للذاكره. ديشام هو واحد من ثلاث لاعبين ومدربين فازوا بكاس العالم، يعني هو فاز بكأس العالم كلاعب وكمدرب.
2: في اثنين، في اثنين باور،
3: اوكي
2: زين، وزقالو.
3: يا سلام.
2: لازم تذكر ماريو زقالو.
3: ماريو زقالو الاسطوره، ماريو زقالو. انزين بعد سؤال ثاني، ديشامب قبل منتخب فرنسا وين كان يدرب؟

0: تجاربه يعني مع من؟
1: درى مع مونوكو.
0: حلو.
1: اليوفي.
0: حلو.
1: وين درى بعد؟
0: يلا انت وصلت ترى.
1: ديشامب. صح لا؟
0: ايه اوكي صح صح مونوكو ويوفي صح.
1: اوكي هو هو ترى هو كان يدرب اليوفي 2007 يوم هبطوا.
0: ايه
1: عقبها ان صعدوا صعدوا يوم وهو
0: بعد يعني. بعد في فريق لا تضيع الموضوع.
1: تذكرني
2: فرنسي؟
0: ايه نادي نادي فرنسي.
1: نادي فرنسي؟
0: ايه
1: ما درب بوريس هو
2: مرسيليا.
1: مرسيليا
0: يا سلام.
1: مرسيليا
0: محمد عبده
1: مرسيلي هو لان
0: محمد عبده هو اللي غشاش. زين شلون يعني باي تصنيف نضع ديشامب من في المدربين؟ يعني مدرب متحفظ، مدرب منفتح، مدرب يعني ما اعرف. انا ما عندي تصنيف حق هذا المدرب. مدرب ممتاز، جيد جدا، جيد عادي، ما اعرف.
1: انت تسألني قول عن ماري، لا تسألني عن انا ليش؟ شوف انا يعني صراحه ما كان ما قد مره عجبني ديشان. مو بعشان شيء. اوكي خذ كاس العالم، الحين الناس بتقول ايه خذ كاس العالم، خذ مره شنو خذ. اوكي زين انا ما عندي مشكله، بس كمدرب كستايل لعب ما عمره عجبني. يعني خصوصا في 2018 يعني خذ كاس العالم ابشع اداء انا شفته في حياتي، يعني حق بطل كاس عالم. اوكي النتيجه في النهايه
2: ابشع اداء، يمكن ابشع اداء بحكم النجوم اللي يملكهم
1: بالضبط.
2: هذه يعني
1: الاسف بلاس يعني. ان الناس بتقول لا مو ما له شغل اداء، اكو تشوف مدريد ومره شنو. مدريد مدريد رومونتادا، مدريد الارجنتين السنه كاس العالم مدريد. زين بس انه ما احسه ما يعرف يستغل النجوم اللي عنده. يعني شوف الحين مثلا ستايل اللعب عنده الحين في ذي كاس العالم، قلت لك انا الاربعه اللي فوق ادوارهم ما معروفه. ما مو مو الكل يدافع، يمكن دوي اذا داش يدافع، باركولا اذا داش يدافع، اوليسي مو بعرف شلون يوقف حق الدفاع.
2: وارجع سبحان الله وارجع يمكن فيصل واضح علامات الدهشه اللي كانت في وجه ديشامب في مباراه اسبانيا واستسلامه اللي اول عشر دقائق.
0: صحيح.
2: قاعد بعد ربع ساعة قاعد على الكرسي، تحس انه ما له اي حيلة، ما عنده اي حيلة،
0: ما في حلول.
2: يعني الحلول تحس انه عند اللاعبين فقدوا الحلول، هو ما اوجد الحلول.
1: والمشكلة انت تشوف البنش ماله، هاي منتخب ثاني في المقابل اسبانيا، يعني ما في نجم. اسبانيا لعب جماعي، لو بتدخل من ولا بعد اسبانيا عنده قاعدة انا يعجبني فيه.
2: احنا لو ثلاثة بس عندنا لياقة ندخل يا اسبانيا وضعنا من احسن ما يكون.
0: انت وين تختار اي مركز؟
2: انا
0: جناح
2: طرفي. انا
0: محل باينه.
2: لا لا محل باينه.
0: اذا انت فيصل وين؟
1: انا بلعب يروري بالنظر خاطري ابا شلون يلعب شو يسوي يعني.
2: لا لا يعني هي عموما يعني مدرب نفس ديليفوينتي، يعني في تصريح له امس كان او في المؤتمر قال احنا مؤمنين بطريقتنا باسلوب لعبنا، واحنا منظومه هي اللي تشتغل مو الافراد هم اللي يشتغلون في النهايه.
1: اي والدليل تعرف شنو؟ تشوف الحين تم لعب باينه هو يوم تعور ويليامز بس ثبت من احسن ما يكون اكو. يعني شوف بس تدخل لاعب مكان اي لاعب يركب.
2: اقول دائما هم المنتخب الاسباني كانها تشين وهاي ترس تشيله تركب انت قطعه ثانيه
0: شغال
2: بس صح. الماكينه شغاله صح، فاي ترس تركبه انت راح يمشي معاه. بس
1: جون زين ديشام بتعلم لو بعكم بيبونه مدريد.
0: اذا ما بتصنف لي ديشام انا لان سالتك وانت تهربت ما ادري وين رحت.
1: زين
0: صنف
1: يعني عبر التاريخ
2: صنف من مين
0: يعني قصده نوعي اي نوعيه من المدربين؟
1: متحفظ اللي يعني يبي اثنين ثمانية وستة ذلين اللي يدافعون أزيد ويأمنون المنطقة أزيد. يعني تشوفه كان مدخل رابيو يزعم إنه هو ثمانية رابيو وينه خلاص يعني إيش دعوة باللعب ضد إسبانيا.
0: ولا عنده من المدربين اللي مثلا عنده أفكار في الجمل التكتيكية وفي تحركات معينة وفي أمور يعني كلاسيكي أعتقد إلى حد ما صح؟
1: إيه ونسيت بوينت، أنت مدخل ديني تبي تصك عندك ثيو.
0: ثيو صح.
1: يعني زين ثيو ما اعرف يصك ما فهمت يعني
0: ثيو اسرع اقوى دفاعيا
1: اقوى أصلاً. واسرع واحسن
0: بس بالكره لو. يمكن لوكادين احسن بالكره
1: ثيو بالكره وايد افضل يسوي لك كروس يشوت.
2: الارجنتين سكالوني افضل منه
0: ديشام.
2: من ديشام
1: صراحه يعرف يستغل العناصر اللي عنده. فاجاني اقول لك هون سكالوني عقب مباراه
2: يعني بغض النظر بعض الاحيان في مدربين تكتيكيا انا ما اقدر احكم عليه بطريقه لعب حكم وجود ميسي وقاعد يخلص المواضيع،

0: لكن دائما أقدر تبديلاته وتوقيت تبديلاته
1: صحيح،
0: ودائما تكون صحيحة تبديلاته.
2: بس شوف كابتن، أوكي أنا عندي ميسي، أنا حين سكالوني عندي ميسي، أنا شلون أنا أستغل ميسي بطريقة صحيحة؟ شباب مو مقارنة، البرتغال عندهم رونالدو، هل استغلوا رونالدو؟
0: لا
1: لا،
2: رونالدو يبونه يسوي كل شيء نفس ميسي، ستايل اللعب غير. أنا كمدرب عندي ميسي، فضيت له المساحة، جبته من العمق للطرف، لأنه هو يشتغل على طرف أحسن وأكثر وبيصنع لي فرص أكثر، زين. وفي نفس الوقت زدت له اللاعبين اللي داخل البوكس، أنت تشوفه إذا يسوي كروس.
1: كل شيء مختلف، كل شيء مختلف.
0: لأن
2: لا مو عن شيء.
0: لا هاني هما تم الإيمان بشغلة في برشلونة، حتى في عز برشلونة، في عز نجوم برشلونة، كان ميسي هو اللي متفقين إنه هو اللي يخلص دائما اللعبة. في 2018 في روسيا المنتخب الأرجنتيني من كان مدربه؟ ما كان سكالوني.
1: هني الأسئلة هني.
0: كان سكالوني؟ لا.
2: لا لا ما كان سكالوني. كان باتيستا.
0: مصيبة العودة للأرجنتين كانت ما كان يلعب بهذه الطريقة، كان ميسي ما يلعبون ميسي، ما كانوا معترفين أن ميسي هو نجم المباراة، ما يلعبون بطريقة، حتى كان الجناح
1: دي ماريا
0: يعني كان ميسي يلعب ما حد يرجع على الكرة بشكل مستمر. فسبحان الله لما تغيرت المعادلة يابا ومجموعة لاعبين، سكالوني طبق طريقة برشلونة في مع المجموعة صح. مع ميسي نجحت العملية.
2: وبلس يعني شوف، يمكن الفوضى اللي صارت في البرتغال، احنا بعد يعني ترى تحسب ان هي بوينت على البرتغال، اللي هي شنو؟ اللاعبين ما يبون يلعبون كريستيانو، يعني شو جواو نيفيز تصريحة يعني تعرف احنا نجوم، شنو يعني نعتمد على كريستيانو؟ لا تعتمد عليه، هاي النجم التاريخي لك، يعني هاي هو اللي هدفك التاريخي، هاي هو اللي جاب لك بطولات، هاي هو اللي صنع لك تاريخ. اوكي البرتغال تاريخ ايزيبيو كذي ما نختلف، بس ما يبوا بطولات ذلين. هاي رونالدو منيا عقبها انت جبت 3 بطولات.
1: انزل روح اليوتيوب والله قول
2: دقيقه بس أشتن. ايمان لاعبين الارجنتين ومدربهم في ميسي هو اللي قاعد ينجح منظومه
0: اللعب. وهذا الايمان مو موجود في مع لاعبين البرتغال
2: للأسف
0: ولا المنتخب للأسف.
1: روح اليوتيوب، وتحيه لكل الموجودين عبر البث الحي والمباشر. احنا كابتن فيصل بناخذ النقاط ولا تطول في الاجابه، يعني اعطني مثلا
2: اهم شيء مو بساله نفس اسئلتك.
1: ابو مريم يسال عن زيدان، هل راح يعمل ثوره جديده بعد تعيينه لقياده الديوك في السنوات القادمه؟ و لا اي شيء عن المباراه النهائيه شباب بنسولف فيه بكره. يسال عن الافضليه بعد، يعني ما عليه انت في رايك، يعني زيدان يقوم بثوره، يحتاج الموضوع ثوره في فرنسا؟
2: مو ثوره، استغلال، ترى اللاعبين صغار يعني اللهم في عناصر كبار، كونتي، رابيو، ما اعرف من، بس ان ذلين اغلبيتهم ترى الباقي صغار. يعني مبابي انت تخيل مباراه كاس العالم الجاي 31 عمره، ونسيت اواز صغير، ديمبلي، دوي، اكلتهم تمام صغار،
1: باركولا.
2: بس يمكن في لاعب يمكن يرد زيدان. ما يصير
1: بنزيما
2: لازم تجيب السحر مالك وياك.
1: لا لا لا
2: تجيب السحر مالك وياك،
1: لا بيحط النار على مثل ما يقولون
2: الزيت
1: على
2: ما بي.
1: انزين من له الافضليه في الفاينل؟ ابو مريم، السؤال لابو مريم،
2: افضليه في الفاينل. شوف انا يعني اتمنى صراحه اسبانيا، جيل اسبانيا يستاهل، بس في نفس الوقت ابيليو يعني خلاص، بس بعد ما
1: نوصل. شوف اي جمله مقطوعه بس هاي حط بالك فيها.
2: ليش؟
1: يعني انا اقول لك، انا مثلا انا اقدر محمد عبده تقدير جميل، اذا فيها بس اختربت اللاي الشق الاول، اخترب من الموضوع.
2: زين اوكي اسبانيا،
1: فانت عطني موضوع بدون بس لو سمحت.
2: اسبانيا الافضليه،
1: شيل هاي بس هاي.
0: الافضليه شيء
2: والتمنيات شيء يعني.
0: بالواقع شيء.
2: اي يعني انت الافضليه حق اسبانيا قلت لك كمنظومه، يعني ما اتوقع اسبانيا بيسوي اغلاط توخيل ولا اغلاط حسام حسن ولا اغلاط
1: ما ابغي اتعمق انا في الفاينل عشان لا احرق حلقه بكره، بس انت أيه. انت العنف اللي يلعب فيه المنتخب الارجنتيني هذا لازم ديلافونتي في طريقه معينه، او في ما اعرف اذا في طريقه او لا لمواجهه العنف، لان الطرق الفنيه لها حل، لكن هذا العنف ما اعرف شو الحل.
2: وان تاتش تو تاتش ماكسيمم في ريلك.
1: ديلافونتي يتكلم عن حكم المباراه، يعني بدا

0: يتكلم عن ان الحكم عليه دور كبير في, في
1: يعني تخيل لابورت ديليبوينتي لامبورت المدافع كلهم تكلموا عن التحكيم. فهذه مشكلة. انا حتى في خوف ان المنتخب الاسباني يعني ما بنتكلم المنتخب الاسباني بدا يخرج عن المباراة من الان. هذه هذه مصيبة اخرى لي حقنا.
2: اي اذا بيركزون ويا الحكم يعني هاي مشكلة يعني. وترى تشوف مباراة انجلترا والارجنتين اذا لاحظت ان الحكم من البداية كان يعني شوي بيثبت روح انه شديد وكان يتكلم نبرة يعني شوي تاف ويا اللاعبين يعني انه تعرف يبي يسوي كنترول وقدر يسوي كنترول على الهواش اللي صار. بس انه انذارات توزعت.
0: انت المشكلة هذا الكنترول ممكن ينقلب عليك لان المباراة بتاخذ منحى اخر اذا انت ما كنت مسيطر من البداية. عرفت
2: بعد الحكم الله يهديهم قالوا له بتحكم المباراة النهائية. صح
1: هذه مصيبة ثانية. خلنا ناخذ اتصال ونرجع نواصل التعليقات على 1745555556 من داخل مملكة البحرين. ايضا لكل مشاهدينا ومستمعينا من خارج المملكه على 1 او 00 973 1745555556. ويانا ابو يعقوب. الو مساء الخير يا ابو يعقوب.
3: مساكم من دال بنديالي اخوي ابو احمد ابو علي وكابتن فيصل يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك ابو يعقوب.
3: بالسلامه كابتن هاني.
0: حياك الله. الله يسلمك حبيبنا ابو يعقوب. الله يسلمك.
3: حيا الله البرازيلي يا اخي. بس انت كفايه تفتخر بس كم نايم على صدرك.
0: احنا بنصير مثل جمهور ريال. تسولف فيه اخر شيء يقول لك احنا 15.
3: لا بقول لك شغله. البرازيلي ببرازيلي مع انه انا هولندي. البرازيلي ببرازيلي.
1: بس بقول لك الحين صدق هذا ما يصير يفتخر نفس نفس جماعة مدريد. يعني من تكلم قال لك 15 بطولة. صح. فأنت بعد على المنتخبات بعد ترجع شي تسوي 6 بطولات تقول له ما في. أنا
3: عندي ما عليه بيرجعون البرازيليين بيرجعون وبيبينون في الكوبا بعد. بقول لك إياه إن شاء الله بيرجعون. بعد ما أدري مع أنشيلوتي غير أنشيلوتي بس إنه في في في دماء جديدة جاية في الدرب. صحيح. منها هنريك وغيره بصدق وضيع الانفراد وهذه وضيع الفرق كله. لكن في بس
1: تحتاج
3: اللي قلت حق كابتن هاني. انا سامح يعني
1: تفضل تفضل
3: محمد. انا قلت ثلاث خيارات.
0: نعم.
3: قلت له الورق
0: صح
3: اذكر والواقع والتمني. اوكي شنو اللي تب كابتن هاني؟
0: الواقع
3: بقى الواقع.
0: عطني حق الفاينل بعد.
1: الواقع شو يقول في الفاينل؟
3: الواقع بقى في الفاينل. الواقع ما بصير واقع.
1: يعني اسبانيا
3: طبعا. المنظومه بيفوز. مو ضد ميسي ظاهره. ميسي مستحيل يتعوى.
0: نعم.
3: نفس ما راح مارادونا ميسي بعده
1: يعني. ليش ابو يعقوب الناس الظن لما انت تتكلم ما تتمنى؟ ليش الاتهام يروح لميسي؟ ليش الناس اصبحت عندها هذا الهوس وهذا الهاجس؟
3: اغلب الجماهير الحاليه يعني موجودين ابو احمد جمهور لاعبين مو جمهور انديه او جمهور منتخبات.
1: اوكي
3: هذه اللي تتضح لي من البطوله هذه ومن الشامبيونز اخر اثنين نسختين من الشامبيونز. في جمهور لاعبين يعني من صار يعني ميسي رونالدينيو ذيلا تم يلعبون اللاعبين يعني بعض. نعم. الجماهير ما عنده انتماء حق. ما اقول انتماء. انت انتماءك حق فريقك فريق ناديك الوطني والمنتخب الوطني. صحيح.
1: والبرشلونيين والبرشلونيين علنوا خلاص قالوا اللي فوز
3: بكاس. قالوا احنا في النهاية
1: قالوا.
0: صحيح.
3: ايه كلهم في النهاية.
0: يعطيك العافية ابو يعقوب.
3: عندي سؤال بس حق كابتن فيصل.
0: تفضل.
3: اليوم المدربين الاثنين اللي اخفقوا في المباراة والسيمي فاينل او ما قبل النهائي شنو وضعهم اليوم بالضبط؟ وشنو الخطط اللي في باله انه بيلعبون اليوم؟ هل بيكون في تحفظ نفس ما صار في المباراة اللي طافت المبارتين او بيكون في انفتاح بما انه ما في عليهم ضغوط وتحديد مركز ثالث ورابع؟ ويعطيكم العافيه.
0: شكرا لك يا
1: ابو يعقوب.
0: في اتصال مادم والله ما في. انزين سؤال من ابو يعقوب. شلون بيتعاملون مع المباراة دي؟ شلون بتوخذ؟
2: شوف هو واقعيا احنا وسع قلنا المباراة مهمة حق المدربين. توخيل عشان يرجع الثقة وراء يورو بعدين. ديشامب انه هاي اخر مباراة لي مع منتخبي الوطني يعني. توخيل انا اتوقع انه هو طبعا انا اتوقع الفريقين بيلعبون بالاحتياط ترى يعني. يمكن ناس ما قلت
1: الاستثناءات هذه
2: او هاري كين يمكن او انه انا عندي اعتقاد انهم يدشون شوط ثاني يعني.
0: لا حبيبي لا شو اسمه احنا دخلنا في تحدي بيني وبينك. لا تقول لي لو يمكن لا ما في.

0: قلت لك
1: قلت ما بيلعب انا قلت لك بيلعب
2: وانا قلت لك ثلاثه تمري شنو الشوط الثاني بعد
1: لا ثلاثه تمري يلعبون
0: تحدي ثاني بعد
2: اي زين
1: انزين
2: فانا اتوقع توخيل بيدش بطريقه يبي ياخذ فيها المباراه ديشامب انا ما قد مره شفته يلعب هجوم في حياتي فاليوم بعد ندش محافظ ودخل لي اثنين كونتي ويم تشواميني ولا كوني فغير هاي يعني والله لو عمنا سكوني تقطع بنش وتدخل لي روبيو هاي بعد لو ما تويدي يلعب كان استرعاه ولعبه ترى يحبهم والله يحبهم انزين فأتمنى أنه يعني ما تكون مباراة محافظة لأنه خلاص يعني يعني ما متأفرق الميدالية حق اللاعبين ذلين أتوقع يعني أنه ثلاث ورابع في النهاية
0: لا بس في بعض الأحيان يعني الثقافة وفلسفة مدرب أصلا ما يقدر يعطيك أكثر من اللي عنده يعني ما أقدر شو بيسوي ديشام أكثر من اللي قدمه يعني
2: خفر المثلث بدل ما تلعب اثنين ورا خل واحد واثنين وجد
1: حلو
2: خل نستأنس يعني رجع غريزمان من الاعتزال خلينا نلعب المباراة ما عليه
1: ما أدم صوت الباك جراوند بس حسيت أنا ومحمد وفيصل قاعدين في شو اسمه إنزين نروح نواصل يوتيوب وأنت وعدتني إن أنت ما نطول في الإجابة بس إحنا صار لنا حين ساعة نسولف عن زيدان ورحنا حق
2: ما سولفنا عن شلوتي من زمان
1: إنزين راشد يقول إذا كان التحكيم عادل إسبانيا بتفوز باللقب
2: صح
1: محمود خلف
0: صح
1: مباراة المركز الثالث مباراة اللي ما حد يبغي يلعبها عباس السويدي يقول من وين هذه سردية امبابي دكتور من وين هذه وين الأدلة بدون فرضيات يعني ان امبابي دكتور
2: شوف حجرة ملابس مدريد العام فاوضة يويني قبل السيمي فاينل مسافر رايح فرنسا وانا متعور تعورك اليوم طالع
0: من
1: عباس سويدي يقول من وين من اللي قال مبابي دكتاتور
0: عباس
1: من وين هالكلام
0: عباس كل وكالات الانباء تتكلم ويبي لك في صوره في الرئيس الفرنسي وما ادري من واحد من برلمان وتشوف الطريقه اللي يسلم فيها وقوته وين وقفته هو وين طيب. واقف
2: مو بس
0: في مؤشرات يعني مؤشرات دائما توحي والصحف العالميه ما تتحدث وما تتكلم إلا عندها الأدلة وقوة الرجل هذه اللي عملها في باريس سان جيرمان ما كان شوية ما صحيح. كان شوية صحيح. ما كان شوية بس عملها في باريس
2: سان جيرمان لاعب مبابي يخلي إنريكي يطلع إنريكي يعني ما بيحتاج لاعب حق منظومته كذي بلس سحب الشارة يعني كونتي انت يعني انت الحين
0: شوف هذه كلمة فيصل اعذرني بس اللي يدخل في خلاف مع كونتي هو اللي غلطان لو من ما يكون
1: صحيح.
0: من ما يكون
2: كابتن الحين التشكيله الاساسيه انزل رابيو يلعب رابيو كابتن رابيو اقدم لاعب شيب يعني كابتن
1: زين بعد طولنا ها بعد
2: ما قلت شيء
0: انت الحين دكتاتور ولا مو دكتاتور هو ايش رايك
1: مين امبابي
0: امبابي قوي ولا مو قوي في
1: ايه والله ما اعرف محمد صراحه ما عندي دليل اعرف
0: ليش
1: قصدي اللي اشوفه يمكن هو ممثل جيد جدا امبابي لانه ما اعطاني هذا الانطباع للحين عرفت يعني في امور ثانيه اعطتني هذا الايحاء والانطباع
0: يا رجل دخل في حرب كلاميه مع عضوه في البرلمان برغواي اتصل في ماكرون قال روح شوف الموضوع
1: هذا شيء ثاني بس
0: قال حق ماكرون روح شوف الموضوع
1: لكن بس التدخل في شؤون المنتخب او شؤون ريال مدريد انا ما اقدر اقول عنه عرف
2: كابتن
0: انت شايف حركته يوم يقول حق روح يجيب الاشاره من كونتي
1: مو حلوه الحركه غير محترمة جدا ايه غير محترمة
2: انت يعني كابتن بروك يعني ليفربول من اقوى دكتاتور شفته يمكن كاراجير اخوي
1: ما عندكم شيء ما عندكم دكتاتور فيروز يقول هاي البطولة فقط هاي المباراة اليوم فقط لمبابي محمود الفارق كبير بين مباراتين مصر وانجلترا هي ان الارجنتين كانت تهاجم مصر بداية المباراة وكان لها بلنتي وضاع ركلة جزاء وضاع هذه أمور تفرق كثير إنجلترا تعرضت لضغط كبير سببه تراجع اللاعبين بسبب ذهنية سيئة خليفة شماعة التحكيم ومدلل الفيفا مستمرة إلى متى ما أعرف هو مع يعني
0: في أخطاء تحكيمية ولا ما في أخطاء
1: هو مع دول ولا مع دول خليفة ما أدري يقول لك شماعة التحكيم
2: يعني
1: ومدلل الفيفا مستمرة إلى
0: من مدلل الفيفا
2: ميسي
1: يعني يقول لك هذه الشماعة لمتى يعني
2: احنا ما قلنا انه هو مدلل مدلل
1: لا لا لا لا يمكن مو على كلامنا يعني على كلام بشكل عام كلام يعني كلام الناس يعني والرأي العام
2: يعني. مساحة قول والله انه يشجعون لاعبين ما يشجعون منتخبات او ما يشجعون
0: الحين

0: شفت الحين احنا ترى بنتهم الحين.
1: لا لا لا
0: لا لا, لا. انت الحين في ناس تسمع البرنامج بشكل غريب. الحين في احد قال مسج مدلل الفيفا الحين بيقولون برنامج في المونديال.
1: لا لا لا راشدك راشد.
2: لا لا هو
1: راشد السعيد. راشد السعيد يتكلم عن ما ادري
2: هما
0: سعد
1: سعد او سعيد
0: سعد السعد.
2: هو اصلا انه كله يقولون ان ذي الجمله انه يعني تحكيم ويا الارجنتين وقضيه عود مسوين انه في رشاوي ما اعرف شنو انه ميسي هو مدلل الفيفا. اوكي هو يعني احنا ما قلنا ميسي ترى يعني لاعب سوبر وترى يعني جمهور مدريد وبرشلونه جمهور كريستيانو وميسي ترى انتم ما بتشوفون لاعبين نفس ذلين
1: صح
2: يعني ما مستحيل هاي. لا تقول لي مبابي بعدين لا تقول لي اوليسي ميسي رونالدو هاي من عالم ثاني بالمختصر لين اعتزلوا بتعرفون قيمتهم. هما يا اخي هدوا الدوري الاسباني راحه وكل واحد في داربه واحنا صرنا بالزور نتابع مدريد في الدوري الاسباني. لا بعد تقول لي شو اسمه فموضوع انه في اخطاء تحكيميه هي فيه اشكاره يعني شفنا بعد ما يصير نقول لا والله ضد الارجنتين بس ما بنقول فيه اي
1: صح
2: ما فهمت يعني
1: لانك انت كابتن
0: بس واضحه الاخطاء يعني
2: هي يعني
0: بس يعني بس في ناس تقول لك لا ما في خطا
1: احنا لازم نفرق
2: تبقى
0: والله والله في ناس لا والله والله والله والله هاي اللي يشجعونهم اللي يشجعون الفريق الفلاني يقول لك هذه مو خطا.
1: احنا لازم نفرق كابتن احنا انا مو انسان مصلح ما بصلح للمجتمع لا بس انا اقول اذا كابتن فيصل عنده كلمه عن ليفربول عن منتخب البرازيل عن الظاهره اللي يا حبيبي الاول والاخير الظاهره رونالدو
2: حبيبه.
1: اذا انت انتقدت انت ترى ما قاعد تنتقدني
2: صح
1: انت تنتقدهم فاحنا هني هذه المشكله هذه النقطه احنا عندنا الاشكاليه هني يعني لما اتكلم عن منتخب الفلاني ترى انا ما اتكلم عن محمد عبده بالسوء ولا عن كابتن فيصل بالسوء
2: صح.
1: انا قلت رايي ترى بس
2: وبلس ان هاي رايي مو راي لجنه التحكيم انا مو كلينا عضو في لجنه التحكيم باثر بشيل الحكم ببدل لا لا هاي رايي يعني لما يجي انا اقول لك مثلا في مباراه مصر صار في ظلم على اللاعبين المصريين في مباريات المجموعات مو معقوله ولا لاعب ارجنتيني على الطاق اللي قاعد نشوفه ولا ندار ايش دعوه
0: صادق المنتخب الارجنتيني يعني عنجب هاي اللي قاعدين يسمعون الحين الارجنتينيين يظنون الكلام ضدهم ما اعتقد اي لاعب انا في انذار مدافعنا مال مانشستر
1: مارتينيز
0: فقلت بو انا قلت له كنت اقول حق اللي يمي اقول له كزعلان بيوقف في النهاية اقف في لحظة تداركت تعال قلت هاي ما عندهم انذارات اصلا في البطولة من بيوقف
2: ما في كانوا اقول لك
0: لا حد يوقف
2: على الطاق اللي طقونه بس انه يعني عقب يقولون لا انت شلون في محاباة حق الارجنتين وفي يا اخي انت بروحه اصلا الفيفا قاعد يخنبقون في ذي البطوله يعني هاي موضوع كوانسا ما شو اسمه مال انجلترا شنو يوقف مبارتين ايش دخل
1: انزل بطحنون كاتب سطر وانا ما يعني اذا انت فهمت فهمني وياك يقول بيريز فلورنتينو بيريز وديشام نعمه في كره القدم ما اعرف ايش قصده بطحنون فهمت والله ما فهمت
2: لا والله
0: شو يقول شو يقول
2: بس انا احس ان تحاتي وايد ما بيقول شيء بس كذي بطحنون انا عارفه
1: صح
0: الحين شوف الحين البعض يزعل هني انا في واحدة من البوستات عندي ففي واحد هني حامد التركي اسمه حط صورته يعني عادي يقول في بوست مباراة الأرجنتين ومصر حاط اللي يقول
1: منتين منزل شيء
0: أنا منزل كنت مقطع فيقول بدل الكلام العشوائي المفروض تستضيفون حكم ويشرح الحالات ونشوف الفضيحة اللي موجودة في خيالكم
1: حلو.
0: تخيل يعني واحد يكتب اللي في خيالكم بعد كل هذا اللي صار الأحداث اللي صارت مباراة مصر
2: أنا أنتوا يبوا حكم هني بعد وحل الموضوع
0: احنا, احنا, احنا, احنا في هذه المباراة يبنا الحكم جناحي يبنا جناحي.
2: قول في اخطاء
0: في اخطاء
1: محمد فيروز يقول مدرب اشبيليا كان في 2018 يقصد الاصلعاني
2: سان باولي
1: هو كان مدرب في 18 شكرا لك يا
2: محمد عبدو يقول باتيستا يقول
0: وين سان باولي
1: احنا في سياق الحديث كان الارجنتين
0: سان باولي مو انا قلت باتيستا ترى انت قلت باتيستا ترى انا
1: انت اللي قلت قطع على محمد عبدو
0: هو اللي قال باتيستا بس قطع لي انا
1: زين عبد الله الشوملي يرسل لك رساله كابتن فيصل يقول لك خليك جاهز اللي اف ام.

0: ليج.
1: حاضرين. قول له وينك؟
0: اكو يسمعك.
1: ايه مكانك مبين.
0: انزين عباس السويدي، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لا تمثل قيمة كبيرة للمنتخبات اللي سبق لها التتويج بكأس العالم. ابو مريم كلامه صح، ابو يعقوب شكرا لك. جاكوب يقول اظن الذكاء الاصطناعي عمل شحن مو طبيعي، لما ترجع لنفس الحالة بالفيديو يتضح التزوير. التواصل الاجتماعي اصبح كل من يغرد بدون مصادر موثوقة، اقصد حالات التحكيم.
2: هذا الحين شوف
0: هاي الكلام اللي
2: بقول لك. شوف شوف مين دي؟ عباس
0: جاكوب. جاكوب
2: جاكوب هذه مشكله ثانيه ترى. في اليوم انا لما ابي اشكك في قرارك اقول اي اي، والحاله بعض الاحيان حقيقيه، وفي بعض الاخر وفي بعض الحالات لا صدق يصير تلاعب فيها. بس ما يعني هاي البوكس مال تلاعب دي
0: لا لا. هاي شوف هذا الكلام جاكوب موجه حق الناس اللي يعني مع كل الاحترام اللي ما يتابعون المباراة، يتابعون لقطات لكن مو الناس اللي صار لهم 37 يوم ومقابلين التلفزيون، هادين اشغالهم، اولادهم، بيتهم،
1: بالضبط،
0: مرضاهم قاعدين يقابلون التلفزيون. ما
1: يعني انا في واحد يعني الله يستر عليه بالدوام يقول لي لامين بالعمالة ناط ترى ويا ديني حق البلانتي.
2: شلون شنو ما
1: شنو يعني
0: متعمد انه
1: انه متعمد حاط يده كذي؟ زين شيء طبيعي يعني بنط ببطل يده هاي مسكين ما
0: له. هذه لعبتها كذي محمد. انت انت انت يعني اكيد هذه مرت عليك في في مشوارك في الملعب، وانت يعني لامين يامال كان قاصد
2: يبي ركله
0: يعني إيه رايح للعبه.
2: لا هي دي اللعبه،
0: فاهم ان اقل احتكاك خلاص.
1: مو بس كذي، هاي اصلا كان غباء من ديني. انت تشوف ان اللاعب اللاعب نوت ترى اللاعب يعني لاعب نوت قبل لا يرفع لا يشوت ديني.
0: صح
1: ديني انت شلت تشوت
2: اصلا هذه اللعبه سبحان الله تصير
1: بالضبط،
2: يعني صايره في كذا مره في كذا مباراه تصير. ف لمين كان عارف قال انا بسوي كذي، هو بيلف يشوت الكره وانا باخذها.
1: بس يقول لك هو كان قاصد انه ينط في ذي المومنت في ذي
0: لا ترى من اللي شفناه شباب، من اللي شفناه في كاس العالم انا صرت اشك في كل شيء ترى. وهذا اوفر مني، انا اعترف ان هذا اوفر مني، لانه ما يصير تشك في كل شيء. يعني اوكي في جزئيات قابله للشك وفي جزئيات لا. مسكين حارس بلجيكا لمنس، حارس مانشستر يونايتد، انا شكيت فيه ترى. بس في النهايه داركت بيني وبين نفسي قلت لا انت عمول لهالدرجه. انا قاعد اسولف في روحي
1: شاك في انه شنو بايع.
0: ما قلت سولفت في روحك من قبل؟
1: بلى
0: اي انا اسولف في روحي وانا اتابع المباراه. انزين فبيني وبين نفسي بعدين سكت نفسي قلت لا ايش قاعد تقول. شفت الخطا انت؟ شفت تسديده اللي فلتت منه في الجول الثاني مال اسبانيا؟
1: ترى يعني
0: غريب اللي رده الفعل غريب
2: على على على
1: هو كذي. زين هو ترى مانشستر بعد
2: لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا قوي والله في مانشستر وايد قوي يعني تفاجأنا.
0: فهذه
2: يعني
0: البطوله زرعت الشك في داخلنا بصراحه.
2: عموما اسوأ ما في هالبطوله شنو؟ التحكيم.
1: برازيل طلع من كاس العالم.
2: برازيل اسوأ من التحكيم.
1: اي والله يعني تبغى اقول لك شوف انت يعني خلينا نسولف على البرازيل دقيقه بس دقيقه.
0: اي
1: انت دوش كاس العالم تشكيلتك من اقوى التشكيلات.
2: والله بقول لك شيء تزعل انت ترى. شوف انا
1: دقيقة.
2: انا احب البرازيل، بس يوم انت جبت نيمار على حساب لاعب جاهز
1: ما عليه. بقول ما عليه.
2: هذه الجزئيات هذه تفرق لما انت رايح بطوله تبي تاخذ
0: صدق. صدق محمد لو البرازيل انا وياك، وهذا رايي من قبل.
2: والله انا رايي انا يعني
0: لكن لو احنا اليوم باكر البرازيل بتلعب الكل بيطبل بصفر.
2: والله يا هاني والله
0: شلوتي النجاب.
2: لا هاني لان الطريقه اللي
0: مشكلتنا احنا
2: فيصل
0: ارائنا.
2: لا لا على هاني جاهز نيمار تاخذ على حساب لاعب جو بيدرو ما كان مفترض، لان عندك لاعب جاهز. انت مو رايح مزحه، رايح كاس عالم جايبه مو بجاهز يلعب شايب. والكلام اللي قال في ضغوط على المدرب على الاتحاد الفرنسي، عصابات تتكلم ما ادري يعني في ضغوط ما في ضغوط في مشكله. انت يبته
1: انزين ما علي الحين انا بقول لك انت ما خليتني
2: اكمل جزئي بس ما تبي تسمع الكلام اللي ما يعجبك.
1: بقول لك الحين انزين انت الحين جبت ماري عندك منتخب كله نجوم
2: انزين
1: خالك من نيمار انزين اوكي عندك انشيلوتي عندك ولد انشيلوتي هذول اللي جايبين بطولات الدنيا والدنيا مدريد
0: مو النجوم فيصل
1: ها
0: وين النجوم
1: الحين؟ الحين بايك عندك حلول وايد لاعبين برازيليين يا اخي، خذهم من الدوري البحريني ما علي، ما عندي مشكله، تاخذ فابينيو، شنو فابينيو؟ فانت توصل حق منتخب يعني،
0: الحين هديت الناس كلهم وجيت على فابينيو
2: الحين
1: لا يعني
2: فابينيو
0: يعني
2: فيصل
1: شيل دانيلو زين يلا
2: فابينيو اجهز من نيمار وقدم
0: اجهز من كاسيميرو اصلا
2: اجهز من كاسيميرو
0: بس تشجع مدريد خلاص تسكت عن كاسيميرو
1: زين فابينيو ترى ولدنا قبل
2: عاد ولدك بس انت سيده قطت عليه الاتهام
1: الاثنين حد دانيلو ولد بس دانيلو شيله
0: ناخذ اتصال من حبيبنا عبد الله الشوماني مرحبا ابو لولو
3: هلا ابو علي مساكم الله بالخير انت ابو احمد وخيرك
0: الله بالنور
3: بالضرور طيبين
0: خير
3: اسوق فيصل خلاص ها
2: عبد الله الشوملي اي معاه شاش في بعد
3: قول خلصنا ديل
2: انا لا سمعت الحين في ام ليج بس يما
0: هاي الجمعة ما قالوا لكم حمان في ام ليج يوم الجمعة
3: لا تيننا قول
2: لا بس قمت افكر الحين لا قمت افكر اقول احنا في اوغست احنا ولا وين دشينا شهريتي
3: لا الشهر الجاي اوغست
2: الشهر الجاي اوغست احنا بقول لك
0: احنا كلنا معتزلين احنا في ام ليج مو وقتها
2: يتكلمون عن البرازيل الحين فيصل وهوني قلت لهم انا ما يصير انت جايب نيمار تبي تاخذ بطوله والله عبد الله مو جاهز الريال رايح انت ولا ومدخله في مباراه مهمه كانها مباراه اعتزال ولا كانها مباراه مصيريه
3: انت انا ما برد عليك الحين خليني هوني اقول لك بدك تركب نيمار
2: ايش في
3: البرازيليين عاطفيين حتى الجمهور استانس يوم نادوا نيمار
0: شو مالي
3: فالكل يحب نيمار
2: خلاص عاد
3: زين انا ابو علي انا اتصالي ابو علي كلش انا عجبتني مداخلاتكم عن لامين يامان وهي دخوله على ديني
0: صحيح
3: وانه هو كان ذكي فيه انه رايح حق بلانتي في اللعبه
2: عبد الله شوملي كان دفاع ترى يمكن سوى هاللعبه قبل يمكن ترى
3: تدري ما ادري والله ما اتذكر
2: يمكن صار
3: تدري عقب في فيديو انتشر حق امبابي رايح حق لامين يامان يضحك يبين لنا انت كنت ذكي في اللعبه ولامين يامال يضحك وياه
0: صح
3: عقب ذي اللعبه انتشر فيديو أيه عليهم الاثنين
2: صح
3: حتى مبابي يعني كنا دموع معناه يقول انت وايد كنت ذكي فيها
0: لعبتها هذه لعبتها
3: إيه يبين لك مدى ذكاء اللاعب مدى تركيزه في المباراه حضوره بعلي انا ذاك اليوم يمكن قلت نقطه في البرنامج يعني عن لامين يامال مدى تركيزه ومدى اهتمامه يوم اسالك هل هو غرور او ثقة
0: صحيح
3: لأن بينهم شعارة بعالي
0: صحيح
2: عبد الله اسكت يا أخي خلا لأن عنده نهائي باكر عنده نهائي باكر فنحن نبي
3: أنا أتكلم لا أتكلم بأ أحمد عن فكرة أنك قبل المباراة إحنا نعرف مثلا لعبنا ورحنا معسكرات تجيش الأيام ينسحب منك التليفون قبل يومين حق ما تتواصلوا يا أحد وربعنا ونورس لمين يا مال قبل المباراة بساعتين يذكر فرنسا أنه هو حاط السوري الجول اللي عليهم وحاط 5-1 يالف على
2: شخصيته عبد الله شخصيته لو تختلف شخصيته تختلف كلش
0: تعرف شو مالي انت قلت ثقة والله والله والله غرور انا
3: غرور.
0: انا اعتبر لا لا لا لا شوف انت بتسولف عني يلا جاوب
3: لا جاوب عني ثقة ولا غرور اقول
0: اي ثقة والله غرور شوف انا احس ان نقطة قوة يعني بالاضافة الى امكانياته في الملعب نقطة قوة يامال عدم احساسه بالضغوط ما عنده مشكله مع الضغط
2: عمره ولا لا إيه يعني ولا شخصيته
0: امس في التيك توك وانا يعني اخذ جوله طلع لي لامين يامال هو يرقص يا اخو واموره طيبه
3: ودي الحلاق بعلي
0: تحس انه منزوع كابتن من الضغوط
2: كابتن مادي الحلاق ملبسه شورت الارجنتين مال الازرق
0: اقول لك هو ما قاعد يحس بالضغوط هذا شيء يستمر عنده بعد سنوات والله لا ما اعرف
1: زين بعلي انا بسال الشوملي سؤال إذا يصير ثقة لامين يامال ولا ثقة ميسي باير تو هيك وصكل الاتصال
3: لا ثقة لامين يامال ولا ثقة ميسي
1: إيه
3: لا الناس ما قال لك بعلي أنا حس ذي ما بقول لا مبالي لأن أنا شفت يوم في المقابلة الأخيرة مالتي يوم قال الضغوط على أمي وأبوي اللي كانوا يدورون لقمة عيشي هاي لامين يامال لمن يبون يعيشون لمن يبون ياكلون هني الضغوط
2: لا لا وهو بعد كان يرمي عبد الله حق ابعد بعد يرمي حتى حق فلسطين وغزه كان بعد كان يرمي
3: اعرف احنا خلنا من هاي الامور فهو هاللون قاعد يفكر مثلا زين لكن انت فعلا حقيقه لما تشوفها في النهايات ليش تك بارد عقب المباراه تليفون تيك توك، الناس ما قال لك بعلي قبل المباراة ينزل ستوريات.

0: مو اشتريت عبد الله
1: عندما انا احمد دقيقه بس ميسي كان مشحون ل 22 عقب 22 تشوفه ترى تشوفه خلاص بعد انا خلاص
0: يا استاذ في عمر في عمر في عمر 34
2: يعطيك العافيه.

0: كل الرد بسرعة، قالوا له الفرنسي قال لا احنا مطلعينهم اخر مرة يحط فيديو. ف بغض النظر عدم احساسه، هو الظاهر الولد حاضر عنده ميزة من عند رب العالمين، ترى هاي ما تدرس.
1: صحيح
0: هو
1: صحيح.
0: هو كذي الله خالقه كذي يعني.
1: فمثل ما قلت لك، هو ما عنده ضغوط. وبيب غوارديولا كابتن، يعني شيء بالشيء يذكر، غوارديولا لما سألوه عن المنتخب البرازيلي يقول كل اللاعبين البرازيليين اللي يعني اشرف على تدريبهم لما يتكلمون عن قميص المنتخب البرازيلي ثقيل، الضغوطات كبيرة. وهذا يعني هذا رأيي من زمان، إن أكبر خصم للمنتخب البرازيلي هي الضغوط والضغط النفسي والجماهيري والعصبي على اللاعبين، هو سبب فشل البرازيل في معظم البطولات كأس العالم.
2: صح.
1: فهذا كلام بيب، وهذا يمال اللي ما قاعد يحس بضغوط.
0: يعني ليش عايش أنا يعني الموضوع مو فني في البرازيل فيصل، فانت علشان
1: هاي رايي من زمان.
0: لا لا انا 100% انا اتفق، لان عارف الشعور اصلا حتى في طريقه اختيار واعلان القائمه والعائله والشعب كله كان امتحانات اخر السنه الثانويه يعني تطلع نتائجها يعني، فالعمليه عوده. لكن في النهايه فيصل البرازيل يحتاجون انه يروحون خطوه للامام. اذا قال المنتخب البرازيلي بيب غوارديولا القميص ثقيل، فيحتاجون لعامل نفس كبير يبعدهم عن هذا الشيء.
2: يعني
0: شلون؟
2: شوف بقول لك شيء، انت طبعا اخر مره البرازيل خدت كاس العالم 2002.
1: صحيح.
2: زين 2006 الكل كان متوقع ان البرازيل بتاخذ كاس العالم. حلو. صار اللي صار، يوك زيدان سوى كل شيء وخذ المباراه. من عقبها ترى ما شفنا البرازيل اللي يمكن في كوبا امريكا ولا كاس القارات، كان حزاته ذي اللي مباريات ملحميه بس، بعد اختفى المنتخب. انت جيت في 2014 وصلت جمهورك وخسرت سبعه، هاي الشيء خلاص الحين صار يعني صار التيشيرت اثقل من قبل،
1: هذه القشه اللي قسمت ظهرك
2: بالضبط. يعني تشوف انا دائما اقول ان البرازيل هي ريال مدريد بالمنتخبات. طيب. شلون انت لما تلبس التيشيرت انت مطالب مدريد، لو العام انت جايب ثلاثيه ولا جايب ثلاثيه بعد السنه يجيبها.
1: صح.
2: بعد السنه بيك تجيبها، فانت لما تلبس التيشيرت تحس انه هو خلاص يعني انا لازم اجيب البطوله.
1: انزين في زهير الدخيل يقول تتوقع متى هولندا تاخذ كاس العالم؟
2: خل البرازيل او شيء تاخذ هولندا. يعني والله ترى يعني كسيستم كلاعبين
1: انا عجبني هذا البطوله، عجبني جدا المنتخب الهولندي، وما توقعت انه، لكن منتخب المغرب مباراه قويه كانت،
2: بس بعد قاصرة عناصر. يعني انت ترى هجوميا المنتخب الهولندي يفتقد حق القناص يعني انت تتكلم عن
0: بس هون الان اصبحت كره القدم اعتقد مو بسهوله السابقه، ما تقدر تفوز الحين بسهوله.
1: صح.
0: منتخب الهولندي الكل اتفق انه قدم مبارتين من اروع ما يكون.
1: صحيح.
0: انا شفت انه بيروح ابعد نقطه ممكنه، انصدم او تصادم مع منتخب مغربي كان اقوى منه اسرع منه.
2: بحب ازيدك نقطه، شوف المنتخب الهولندي متى صار الدروب؟ لما اندهوفن واياكس وفينورد صادهم الدروب. حين وين اياكس؟ ما حد.
1: صح.
2: فانت من عقب خلينا نقول يعني اياكس 2019 اختفى. اياكس ما مو موجود اصلا. في نورد واندهوفن من زمان.
0: في وين مو موجودين؟ في اوروبيين ولا محليين؟
2: وحتى محليين ترى هم يتنافسون بينهم بين بعض. يك نادي يعني قبل كان التنافس بينهم ثلاثتهم لنهايه الدوري
0: بين اندهوفن،
2: بس اندهوفن مثلا الاول من اول جوله لاخر جوله.
1: كابتن طلال حسن يقول 2034 هولندا بطل كاس العالم. انت تنبؤاتك يا كابتن طلال هي اللي ودتنا في
0: هو من شجع زيكو هذا لاعب شو اسمه لاعب مصر.
1: انا عندي سؤالين نختم فيهم، لكن انتظر ام ادم تقول نروح فاصل علشان
0: في فاصل. لا
1: اي الاربعه علشان نختم سؤالين. جاهز الاعلان؟

0: الحين السؤال اللي يطرح نفسه
1: صادك الهوى.
0: السؤال اللي يطرح نفسه الحين فيصل.
1: احنا على الهوى فيصل.
0: ايه والله. ايه احنا على الهوى بس
1: انت بعد واحد غرشت ماي.
0: بس انت مو عش انت مو في الشاشه يعني. احنا اللي في الشاشه. لا لا احنا اللي في الشاشه.
2: اوكي.
0: مين راح يصير هداف قبل الله هاني طب عليك
2: ميسي ميسي. يعني ترى انا كنت متوقع ان ميسي يكون هداف كاس العالم.

0: من بداية كأس العالم، قبل كأس العالم.
1: الحين كم متعادلين؟
2: 8-8
0: 8-8 بس إنه هو كنا خلاص يعني.
2: شوي بعد؟
0: لأنه وصل الفاينل فتعتبر جائزة له هو لو.
2: 8-8 يعني حتى لو ما حد سجل هو بيكون الهداف.
0: بيسجل ما بيخليه في خاطره.
2: إنزين الحين سؤالين خلاص نختم فيهم الحلقة. أول شيء يعني طبعًا شكرًا لحضورك الجميل الجميل جدًا في خلال يعني FM مونديال خلال كأس العالم. شيء ندمان عليه أنت في كأس العالم بينك وبين نفسك يعني ندمت عليه؟
0: في مباريات ما شفت.
1: مو مباريات صح، مباريات شفتها. اي لا مباريات ما شفتها.
0: لا في مباريات
2: اي مباراه مثلا اللي ما شفتها وندمت عليها؟
0: اتذكرت ان البرازيل ويا هايتي كانت الساعه 3 الفاير.
1: انجلترا ومكسيك.
0: انجلترا والمكسيك كنا بعد كانت الفاير
2: شيء ما تسهر يعني في العاده في
0: دوام الطبيعي. دوام ثاني يوم فانت يعني حتى في الويكند
1: هي مباريات
0: شلون تبرمج
2: يعني البارحه مثلا ما في مباريات ساعه كم نمت مثلا؟
0: واحدة.
2: اوكي
0: الله واحد.
1: انت يا فيصل نظام شفتات؟
0: لا
1: الصبح. الصبح اوكي فما يقدر
0: يعني.
2: اذا سؤال ثاني الحين عقب ما تنتهي البطوله بكره يوم الاحد، شلون بتملى الفراغ اللي بتتركه البطوله في حياتك انت يعني بالتزام؟
0: والله تشوف يعني بدأت تذكر اول حلقه انت سالتني ان كنا وايد مباريات ما شلون، قلت لك لا فان ترى عجيب يعني. هو فان بس ترى البطوله صارت وايد طويله
1: تستغل فيصل تستغل.
2: سمعت ايش
1: يقول؟
2: بس
0: خلاص اسبوع يمكن او اسبوعين قدام ما ابي اشوف كوره بعد.
1: بقول لك انت الحين في مجال التحليل تحاول تحلل مثل هذه المباريات العوده
2: كله باللابتوب وما تشوفه باللابتوب.
0: ما خلونا يبلش
2: بالشنطه مالك
1: تحلل يعني تستفيد منهم تحلل المباريات
0: اكيد اكيد
1: مستواها الرفيع دي
0: بالضبط يعني حتى نظره المباراه ما احب يقولون ايش فيه ذي عبال محلل مال
1: قول
0: لا بس لما انت تشوف المباراه يعني تشوفها بطريقه ثانيه غير يمكن على المشاهدين غير عن
2: قصدك يعني
0: المستمعين.
2: ايش قصدك يعني
0: شوف
2: احنا مشاهدين اذا احنا مشاهدين
0: لا يمكن يعني انا اركز وايد على
2: بس بشتري لابتوب عشان عندي عشان اصير
0: نفسي من كذا ما خلونا ايباد لو سمحت مو لابتوب.
1: زين
0: فطالع مثلا سيستم اللعب تستفيد منهم مثلا حتى طريقه دفاعيه في البيلد اب في
1: تعطي بعض المدربين هنا اللي وياك مثلا اذا حاب يشوف
0: اكيد اكيد اكيد.
2: اذا شلون بتملى الفراغ لان ام ادم تقول خلاص خلصنا
0: بس الحين عندنا تدريبات
1: عندك المنتخب. اجازه عند المنتخب تعال الحين
0: تدريبات المنتخب وان شاء الله يعني نلعب مباراه وديه وبس
1: بالتوفيق. شكرا لك فيصل يعني
2: في المهمه الجديده
1: سعداء يعني بتواجدك معنا 3 ايام في من ايام بطوله كاس العالم. امنياتك ما تحققت لكن ما عليه وصلت يانا
0: لاخر ان شاء الله ان شاء الله يعني
2: معوض ان شاء الله
0: باذن الله ان شاء الله بطوله كاس العالم الجايه. ومشكورين على الاستضافه وما قصرته وانا بعد كنت سعيد بالاستضافه صراحه
2: يعطيك العافيه
0: والتواجد وياكم وان شاء الله عقد شومني نشوفكم في فملي
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك
2: باذن الله.
1: شكرا
2: لك محمد عبده. وصلنا اعزائي المتابعين لنهايه حلقه هذا اليوم من FM مونديال، هي الحلقه مو قبل الاخيره اللي قبلها يعني باقي يوم الاحد ويوم الاثنين بإذن الله. تقبلوا تحيات فريق العمل في تلفزيون البحرين وفي إذاعة البحرين وتحياتنا تحيات محمد عبدو هوني لولو. نلتقي بإذن الله يوم الغد. مع السلامة.
1: شكرا بعد.
2: شكرا.

0: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا. FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف.
1: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات، بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة
1: بحرين اف ام.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوموا توضى، صل واقرا تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يستراق
2: وقلت لها يستراق.
3: بحرين FM على هواك.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

متماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته، بعثري غيابه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: FM.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: قلبا.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحرين FM معاكم ودائما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة بحرين اف ام. أنا عيسى الختال وهذه حلقة جديدة من برنامج
0: هيت فايب. 3 2 1 Welcome to Hit Vibe.

0: ترند الأسبوع شو يقول؟
1: من الأخبار الحلوة هالأيام عودة النجم عمرو دياب من جديد لنشاطه الفني المعتاد، وهالمرة عشاق الهضبة موعودين بألبوم صيفي يتكون من 12 أغنية بحسب الأخبار المتداولة. وكالعادة عمرو دياب رح يتعاون مع أسماء مهمة واللي طبعاً سبق وحقق نجاحات كبيرة وياهم، مثل الملحن عمرو مصطفى والموزعين الموسيقيين عادل حقي وأحمد إبراهيم وطبعاً الشاعر تامر حسين وغيرهم من المبدعين. والشيء الحلو في عمرو دياب أنه دايماً يقدم ألوان موسيقية جديدة، وفي كل ألبوم نسمع أفكار موسيقية غير مألوفة، مثل أغنية بابا وخطفوني في الألبوم اللي راح. بس السؤال الحين، شو مجهز لنا الهضبة في الأيام الجاية؟

0: يلا سمعنا شلي جديد.
1: دويتو جديد يجمع الفنان حسين الجسمي بالفنان وليد الشامي في غنية اسمها باب أبوي من كلمات وألحان أحمد المري، توزيع زيد نديم. هالغنية تحسونها جاية على مزاج محبين لندن. خلنا نسمعها وبتعرفون ليش. مساء

الفنان راغب علامة نزل اغنية باللهجة اللبنانية اسمها مزاجية من كلمات وألحان جوليانو روكوز وتوزيع فارس مسعد. وهالمرة راغب حب يشارك جمهوره أجواء الصيف وقدم اغنية فيها طاقة حلوة وإيقاع فرايحي يونس.

0: hit vibe.
1: والحين صار الوقت نروح للثقيل مع الفنان رامي جمال اللي في خلال الأيام اللي طافت نزل ألبوم اسمه دي علامة يتضمن 17 أغنية. وطبعاً رامي جمال في هذا الألبوم تعاون مع أبرز صناع الأغنية المصرية واختار أعمال فيها كم كبير من التنوع على مستوى الكلمات والألحان والشكل الموسيقي.

Hit Vibe. الفنانة روبي ارتبطت أعمالها بالصيف لأن من يومها وهي تغني أغاني خفيفة وفيها إيقاع مبهج، وهالمرة قررت روبي تنزل ميني ألبوم يحتوي على 4 أغاني تناسب الصيف

0: جاهزين ترجعون معانا في الزمن؟
1: الأغنية الخليجية مروا عليها أسماء وايد، منهم اللي ما زال متواجد ونجمه لامع، ومنهم اللي كانت بدايتهم قوية بس لظروف ما والاعتبارات معينة، فيهم اللي ابتعد عن الغناء وفيهم اللي حضوره اليوم ما عاد مثل الأول، ولكن الأكيد لهم منا كل التحية والتقدير، والأكيد بعد أن في لهم أعمال من كثر النجاح اللي حققته إلى اليوم عايشة ويانا وصارت نوستالجيا حقيقية.

0: هيت فايب.
1: ومع هذه الأغاني اللي فعلاً تعتبر نوستالجيا حقيقية وذكرتنا بأيام حلوة، وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج هيت فايب. كنت وياكم من الإعداد والتقديم أنا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي. فمان الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصل لي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي
2: بالدنيا.

في الموعد وصار كان السبب أبعتذر معذور من عقب التعب مسك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.

من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الثمن فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثمن على هواك.
1: عاشق.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.